0: حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة استقيموا وعدلوا ربي أمرك من حمزة الشيئة النوم صلي فما صلاة الجمعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

0: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، رزقا واسعا حلالا طيبا، من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصاب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم احفظ أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
1: Demikian pendengar, selesai sudah rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat. Baru saja selesai melaksanakan dua rakaat salat Jumat yang diimami oleh Ustaz Ainun Najib SH dan khatib yaitu Profesor Dr. K. Haji Adang Hambali MPD MPC. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang mengangkat tema tentang menghadapi cobaan hidup dengan ketenangan, kesabaran, dan ketawakalan. Ada hal yang penting yang harus kita petik hikmahnya dari apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbar tadi, bahwa menghadapi masalah hidup kita harus tenang. Agama memberikan panduan yaitu dengan zikir, karena zikir akan memberikan ketenangan kepada jiwa-jiwa kita. Kemudian juga menghadapi hidup kita harus selalu sabar, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan hidup. Kemudian juga harus senantiasa bertawakal sebagaimana Nabi Ayub yang tetap bertawakal ketika diuji selama 18 tahun dengan menderita penyakit yang menular. Akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat untuk kali ini 11 Muharram 1448 Hijriah. Saya Roy Wijaya beserta Kang Bowo dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas di Masjid Pusdai Jabar, Kang Roy, Kang Bowo, dan juga Kang Randy. Kembali ke acara-acara kami.
3: Bandung siang ini.